مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Âl-i İmran Suresi 116 ila 120. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17-22. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين.

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 67 ila 71. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.